0: بودكاست مع سكليك سايق ونسيت تجينا حتعان تدوي شوي بوي بيك دماغني مليان عروب تحت مجسيك ما في شي مجاني
1: رسبت تجيك معاك ما شاء الله ما شاء الله.